الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дели салам ашалкан хетам гал басулушнахан массана эфир аймурит эло передач передажда ошу ахмедов анзор дар босила халда куран чан аузу биллахи мина шайтан ар-раджим ва заккир фа инна зикрата нафаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди уэт дала оши пайдан халдаштрум хагадер ситахник башар долвая дала шариз оч волхумна буктуш ген дол шарих долвая хоме бусу бежери жери وين هنت أدوش الله شتلا ترح زل حجة أوش بالبطبو هنت وين شيء شو عشق بوش بالبط زل قعدة أوش بالبطبو زل حجة بطبو بطبو هون قالتها إذا شيء شو حج دوخش بالبطبو إذا زل حجة أوش بالبط دا القرآن شو ها حقن بوش بالا أشهر الحرم قال دوش بتنا شخ بطبو إذا بقبتخ شيء شو ظلم درا تمش برا هم ديخ كان دولش إذا الحجة أوش بالبطة شيء نتوحى دز دين وش دولش شيء حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دا لنا وقر دو قيش لش عمل شل دين وش دو أهل حرام بطبط بو إذا الحجة إذا الحجة أوش بوش بالبطة شيء نتوحى عرفات أوش دول ددولش بالبطة بو إذا الحجة أوش بالبطة شيء نتوحى غربا دين وش دولش بالبطة بو إذا أي هو ذو الحجة

بتها دق وسم يي شمش دو نسلوش شا بتنش بقر بريحة شيتو البط بو ذو الحجة بط ذو الحجة بط عبال شل تحت ابوش بط محرم شر حلقه بط بو هنز وين مسيخ دادال شا ذو الحجة اوش بو لبط قوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلقه دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحة سمو ييتي تا إدين وشاء تقاتش ورشت دادا لاح شنري دادا لاح لك إرن دادا لاح إشتوينا مفتياتو بلغل دين دوش دين أشكاها إبولر بو إزا داس خوش خل چان وين خور دو إزو الحج بتنشا دادا لاح وين خاق دي زر كدو مثلا أقر حلخر نيقا محرم زو الحج زو القعدة إقوبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت أشهر الحرم حبو دا القرآن شاح شي حقح فلا تزلموا فيهن أنفسكم أل أتشوح ظلمش مديلوش أل هو بتنشكحا حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دو ساد ويسان فايمر عليه الصلاة والسلام مكة حا نزام دا قوات دالي دين هر بتنشت أبيحكن شينات امش صوتا بيش غوشيش إرش صوتا يش تارا ليرن بيش خلا إشتا حقين دول شارح بو ذو الحجة أوش بالبوت سلت إحا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شوحا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شوح عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارح دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشر يشر عمل ألا دوق عمل يش ما يتشع ألا أخ صحابة شتت بويلة خطن هون دي ألشا أتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا أقرش أوغ دوش در كوخلة غاز واتخلق غاز وات وين مخارات وان بو ارا ولا مست وسان بش غاز وات وان خلوش وستا لزو ميجي يو ميجي يوق و اي غاز وات ها خزني سنه قيرن بو ادمان او قرش او قيرش خلوش دول همات وان بو دلاح شتر بش بك هول يلس بني خيرشون يلس بني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بوخشا پيدن دو وي تيغ دغر استمي دغر تيغ ات وانبر وي نولر خلاح بوخشا اش دوي شولشا اش شتر بولي خير رم دها بولي شت وان بش الله تعالى سين ديرا تيرا قيت ما ها اوغر او دز دي غاز وقت خلا ول ما بل المسوق ان واش جات ديش او قوس ايت تاغا شفاعت داي شو خير او غاز وتا ويلشن سي لات واخ قوش دات جات ديش بي بوخشا دائما اسيل شي سين ديرا تير شي كيرتا ها اوغر دز ني غاز وقت دول ديرا هر حديث حدا لنشينا ها فايمر صحاب اشتت بولق دل دقيش عمل دين وش مدات هو دين وش الله ألا هو زول حجة بتحلغر دين وش حقي تشينا ها تار خطر خوات نق ولا جهاد في سبيل الله غاز وطيق هي قردات هاي ديل إيش عليه الصلاة والسلام أس دين وش كاح عيش عمل الله دز ألشا بايمر جواب مود الله وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وطيق آرى والقحي قر مدات هنا أس إت دين عيش العمل عبادة اللي دزة تحق ونخوتر قال شي ديغ ثاني غاز وتي وانا إذا شي ديخني غاز وتي حجنتو أتا شنخ تعهما تعاتا دينا أي غاز وتي عطو ديح دول ديخني إيشا إيشا ديل دو عنو حوزين دو إستيقاح داقل غن إبواخ إتقوناخ شان خليح إقوناخ وزو وشت غاز وطن وغن وإنيق وات يا غاز وطن أخش حجنيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن دي مدوقم دو أولي وولي ويلش أخ ويقع مصر قح دي لعم مطس دو إدينوش هو دينوش دو إش هو دو إز دينوش قح دادية زرق ألا وي مصر سمو ييش حال دو قزي قع مصر سمو ييش حال وي ما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح ألا ديك خليش العمل ألا أعلم ناقة بلغل هردو ألستسدو ملخو ديكم ناقة أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناقة صودالر مارنش قاب لأيهون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساق دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن ملدو أرخيش خلدوشتو غير غير لونش خيط

حجد وقش بلشانا مرقو بردات تار اتحرفات دينا ام حجد وقش ووش تح بلش بلناخنا مصانا ات دينا مرقا برا چه دين سنة شخ سنة دو هندو از الچه مثلا پیامبر علیه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو قص عرفات دينا عدالة شن شرق انواش جتش داري الله حالت عدغا شنات ادوش دو شرنا الله اتحان دينا مرق قبلش تون ديرا ويا يعرفات دي هودي دوخوش اتعرفات دينا مرق قبلش حق اليالو رو البايمر ديسن حديث دول شنشير قنواش جاش ديش اتعرفات دينا دو حجي تعبولش بل وي بصو بجري يجري بري جيشوكي حلائي بنا ساعة شكا دعناش ديش بويخوش تير دعناش قوبل در اش ديلي بيوخش وين لازم ملخ الدشتول هما حقا ديش وين اخشي قام بصول دنيان شو قام وين اخشي شو وين حق ملخ الدشتول هما وين ديخ ملخ الدشتول هما وين حقا ديش قهيك ديش ددو ازو الحجة بتا عرفات دي ازا اسول ددو ازا اسول ديد حدا الچولتي احا ازو الحجة بتا قد عد عدولوش غربان ديان واشدو غربان ديان غربا وين مخا ارا بصول دنيا حا دش عبادت يح عبادت دو خزنية صنج او سموية شما دو دال إبراهيم پايمار زنشا شيك انتن ارس حقا ال إبراهيم پايمار سورت دعاخوات تين دال اس بلغخا يصبن شركا بالينا اك الحراء وقش اد حدو والدال دول يغرب الارس حقا را ادوق عبادت دو ازا تين ديرا ازا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قده دي او دينا مالغ بوزلام سان خلص ويمزبح ات بلغن خزنی استن چه سمویایش جم ماشی ات تو بالشو غرب تدیش عات ویش از غرب دیره سموق آدولش از عبادت یخ خل دیش دو بسولش نیخ پراز نکدو شی پراز نکدو بسولش نیخ ال دینح دینح پراز نکدو ایزا ای غرب شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکه دزی دولش همش دولش مرغ دستر عيد غربان عيد ال تندرا ويا مسرا خزني سانچ اوخ سمو جيش بوت بو هر ذو الحجة بوت شا تندرا تن حقا عشتا غحا ويا دوزيش ديك دو الخيش دلوما حق دو ويا دال مقلحا تن سمو جيري ويا دال مقلحا ذو الحجة بت حلخر دين وشكاح عمل عبادة صودو الغيش قاح وقردوية دا مغلا عرفات دينا سمو ييريوية دا مغلا حتى حتى دوش دوش الغربسنا سمو ييريوية حوام بصول بجري جري ستح بريداشن ليلو خان شقيا لشو عدو كولمار شعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه واطيعوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة هل يرمي هيسا بوسو الدين وجري أقر دحر سيدي غيداشت أخشق وسيا تقسى الله دي لخيرت الله دال متأخلت وي الله دي لخيرش خلا وي الله دال متأخلت دي غلخل شارخ دقوة دال سارخ دول قوة سيلا وج الله دال بوشي سيلا دولش قرآن شعب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بو الله دال هاي إيمان دل النخ شو الله ديلا قيريل اش أوليل نيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أوليل اش بو الله دال ويك وينيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أول شوي خلاح دال شو عمر شتو يريشون دال شو قنواش نجاش دي دوشون مل ولا الله دانا تون ألشنا ميت آخر لقى بق الله بق خلبول طولن بيقنا بوق الله دال قيش ايش كعبو الله دال والفجر وليال عشر عيرانس دوي بوشا بو الله دال ات بيسانس دوي بوشا بو الله دال ابن عباس و اشتخيب قبل بقير علمنا بوخ الله دال شيز دوي بي انخلول ات بيسا ذو الحجة بيت حلخر ات بيسعون از بوخ ابن عباس و دوز دهل رئيس خليلسون پيمر عليه الصلاة والسلام ايل رئال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه تا عمل ميات الله دان جرجات يحش أو يزي يلوش شين شو عمل ير يحش أو دزي دلوش هر زل حجة بيت حلقر إتي نحسن تا دين وش مداس بوخ أول شو إيلر بوخ ولا الجهاد ويدلش دين نوقع غاز وترداس يال ولا الجهاد وغاز وترمداس إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء تقوى نغوترك شيديغ شباغم يات أزغاز وتدعو غنا شباغم يشاء أزغاز وتلحس ووسق عقله نسلوش إقوى نغتشود إن دول غاز وتنزدو دل قصة عمل ما يسقزو الحجة بتا حلق إتين عسن يح يش يزي يلوش قصة عمل ما يسبوخ هل يرمي سبوس البجري الله داله ويبين قن خيتن بوخ شريق أحا دز دين واشتاخ كتروين أز دز دين واشكها ويعمل عبادة ترع ويصود ولوش

Здесь у нас кого? Дик амалиря, соудоли ал, сутурли накуе. Багдош, Аллах дал, дуй би нак от здесь у нас сане. И Аллах дал, дуй ба арц. И цаума каш ми хидар куена, сун силал, сун дазал мял док дуин ха. Хунт алча сила волч, Аллах дал, дуй мацабу, шенгер га сила дол шуман сиби. Так и сила хилч, и дез здесь у нас, и зульхиджат пет халхар, и те дезхилч иш. Чува и гарлюх, что куда он ялч, от денуашка, амал айбада, тарях, сов доллар. И денуаша хаз дикт элэцар, от денуаш сани, вайпайт ецар, иду куайгар, что люхштек. Ибн Умар, дэлрэс хилилцун, Умар на, цун кантан Абдуллахан, что дюц, паймар алей салату салам, эйлир эл, ма мин айямин, أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد دين وشعة دين وش ماذا أسبوع بيمر عليه الصلاة والسلام الله دان جل جات إيه شو دزي دولش الله دان شين شو عمري أذين وش كه عملي أرت إيه شو الله دان ديزا ديزاش حر زل حجة بيت تدوش طلوان زل حجة بيت حلهر إتسن تاق دين وش ماذا أخ بيمر عليه الصلاة والسلام وين حي غرداش وين سطر داش وين بوخ إش دقو بوغيل أت دين واشكاح لا إله إلا الله دقو بوغيل إش الله أكبر دقو بوغيل إش الحمد لله دقو بوغيل إش بوخ بيمر عليه الصلاة والسلام ويك إدز دين واش إشخل شوين تدوش تيك إوي دز دين واش تأمو لاس ديزهون إلش قدول دول قدول دز دين واش سنة بخل دول دخل دول تنخل دول توب درس الاس يز قويش هند الچ اي توب دريح بوسوب تك ديق لوتشون گاه اي توب در درسي بي بوسوب تك داخر اخر دنيا ارسي خورشتات سون سيلا ولش الله دا بوشي سيلا دولش قران چوا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هاي مؤمنا هاي بوسوبنا اش مسار الله ديل توب ديل ديل درزيل شو بو الله دال ويك ديق الخلدو شو بو الله دال دال ديق الخلشار ديل قوي ايش تا دز دين واش امو لاس يز هون وي الش بقيل الاول انساني هو دين واش كا السم قحي يقول دوخشا هو دين واش كا ديل السم دوخي وروخشا هو دين واش كا هام ديغ ميجي ساني عمل عباده تريع صوي روخشا يلا اوت ويل انساني تلاس يز قوي دين واش دال بوش يسيل عبد القران شو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين تخدوح تحق اي حاجة نخلش عمل يناش عمل عبادة تناش بو الله دال او تخنيقش نسب بني نسب ما بوش يلس مني بكش بني نسب بني

Дан Айсхалар, Гендоулар, Селас, Езхуа, Динваш. Аллах дал Мютахиларс, дал Амал Айбада Терво, Аллах дал Гергюгари Терра, Ишт Айсхалу, Аллах дал Ген Вахха. Адам, Аллах дал Хинхиет Мадол, Изацу, Латин Хилдол, Сакаба Хандолш. Нагасан, Вай Аллах дал Делир Хинхиет Месатуш, Вай Далла дал, Вай Гештери Сатуш Далла. О, Дез Динвашках, Ишт Акиол Хейншках. Аллах дан айс хилрх, айс алечу игрх, лрлуш хилдец хой лирме сабусу бежри. А лирме сабусу бежри, хогдец дину ашкаха, вай ич езел шал амал шайухун, ассияму мар хабар, и мар хабар дазал мял доктухун элч, мял дез ибадатухун элч. Кэстин огдину ашках хабара, мял дездухун элч, паймару бу алей салату ассалам. Ман сама йоман фи сабили Аллахи, баад Аллаху байнаху ва байна нари сабиина харифан. Мил валах, дейл наука, дейл дух, цамар хкебн хиллаг. Фарза, that is, дик, суннат марх дух is, хкебн хиллаг, мил валах, бо, паймару, алей салату ассалам. Алла дал, цунни жужахтини, юк, метиг, мел гейн вак он элч. Хусла иччара, неакбаллал отсул гейн вак бог is, паймару, алей салату ассалам, жужахтинах. Ох, дезден ваш камар кэбч, мел дезл яха, мел дуккиду элхи чо, лирме сабусу бежли имар кабар. Нагахсан, Аллах дал хай эту бах, азул хиджат бет, халхар ден ваш, дедиши мар кабар дал хай эту бах, идик тухун, ниама тухун и дейлер, дейлер берка тухун из, дал хун ин камер шо юхун из. Нагахсан, хан иссала и дериги марныш каб, цадеш кабна кобил ах, ворх марх, يا بخمار يا قمار يا ساقوبش واتحو عرفت ذو الحجة بيت إسود قبنا قبيل عمرخ هند ألشاء إسود عرفت إمار قبر خيش دينوش كمار قبر شلا أستن شيء دزل دوش مار دهونيز إمار قبر زدال تدان دلو تدور دلو شين شرنا قنوش جش دش دز مار دهونيز بيمر بو عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده عرفة تين عمر قابر شا ديلي دوغدو شخشا الله دال سلحالخر شرن تدور دول شرن شن شرن قنواش نجاشتري دوغدو شخشا بو بيمرو عليه الصلاة والسلام اتسل دزمار دقز يعرفة تي زول حجة بيت إسوغ دي عمر قابر اشتاهو دين واشكاح ويش جزيل شل عمل شيوعن ديل دق حيور لا إله إلا الله ودق بوش خلر الحمد لله دق بوش خلر الله أكبر بوش ديل دق وي وزور يز عمل شيوعن إز بايمر بو عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر دين وشاتا دين وشمدات الله دان جرجات يحش او دزي دولش شين شو عمل ير الله دان يحش او دخو ديزش ازول حجت بيت حلخر اتسن تا قتا اش دز دين وشمدات بو بيمر عليه الصلاة والسلام فاكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بو بيمر عليه الصلاة والسلام اش دقو بوغيل از دين وشكاح لا اله الا الله دقو بوغيل اش الحمد لله دقو بوغيل اش الله اكبر دقو بوغيل اش بو بيمر عليه الصلاة والسلام ويك اشتا ودينو دينو اشكاح يش يزيول شو عمل شو عمل يحون ساغ دلر ساغ لوش خلر مسكشنين قيشنين حدوك وحش خلر بيمر بو عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم القائم بسن عشبول زودري شيء تين داي دق الخن شو دا نبقى نبقى دوش إشت مسك شنيخ تير ولقي عش خلاش بو بيمر عليه الصلاة والسلام إش مل بزبعون مل يوق يلحون بيمر عليه الصلاة والسلام بالقل دين عن إلشة دين عمر قوب سن بيسن عمل عبادة تشبول سنة أتصل يوق يلوش عمل عبادة تحون إز مسكشنيق إيشنيق بسنش عشبال زدري سير غلقي حوش خلر بو بيمر عليه الصلاة والسلام وزي سيلا وش الله دالا يتدوشل يزخن
دال بركتي يلتقين وزي سيل عوج الله دال

0: одиночка амал ибадат тарях содол дал иман тофик лайдвайн. Дал шариз вошел амал яртях дал содох илвай. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: دال شین گرگاه یزین خن شو دال شین گرگاه یزین متک شو دال شین گرگاه دزدین ادم دو دال یزین خن شک خنیو هن الچ دال شیسیل عدل قرآن چو عدوی بینه عیر خنات تولت عدل دوی بینه ات بیسنس علم نخوب هن الچ دال دوی بینیلو ات بیسه إذا ذو الحجة بيتا حال خردول إتدو ألبيل غالدخنا وزي سيلا ولش ديالا أس ديانوش قاتش دويلوي وزي سيلا ولش ديالا أس ديانوش قاها يزين عملين شارخ يزين ياليل شارخ دويلوي ديال يوش نبوغ شي حديثة صلى الله عليه وسلم دنيا انشو عبقوانخ جنة قو دوحتاغو بوغ سا دوحتاغتون ديوزول بوغون شلا دوحتاغتون دخني دون قو الله وال دوحتاغا سونا عمل يحون بوغ اي عمل دائما از قوانخ چونز يسور يولوش يو بوغ وقشين دوحتاغ چونك حيشة عمل دائما قوانخ چونز يسور وال دوحتاغو بوغ سون دير ديل ايوشنا الله اوغور ادمو كزيك تيدوات ايوشيغا ازا قوالو والدوحتاغو الله ديل ايوشنا عليه الصلاة والسلام ويت ادووش دول زول حجة بيت حالغر ات ديان نخلات سبوغ ديل ايوشنا بخاري حديثة دنيا انشو عدول دقية ديانوش كح ستاقو ينيو العمل اوز ات ديان شو عينيو العمل اوز دول ديل چه دل اوغور ديك دوكو يزنيو العمل يو الله احبو الى الله بوكودو دل اوغور دوكو يزنيو العمل يو الله هون ايل چه اوز زل حيجة بيتا حالغر ات ديان شو عرفات ديدو عرفات ديشيه شو عمال حقيش دول ديانو شو قير اوغور ديزو ديدو ال بلغل ديقنا دو تول سو ناقا اوز ات ديان شو غربان دو وزي سيلا ولش ديالا تو ديانوش كا يزين عمليين شارخ اوز ديانوش كا يزين ياليل شارخ دويل وي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.